القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا